ishingiz siz uchun tozaroq va pokroqdir va Alloh biladir, siz esa bilmassiz. Al-Maqid ibn Yasirin radhiyallohu anhu annahu zawwaja ukhtahu rajulan min al-muslimin ala ahdi rasulillahi sallallohu alayhi va sallam فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك فقال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون ولما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك رواه الترمذي Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida singlisini musulmonlardan bir kishiga erga berdi. Ayol uning huzurida turganicha turdi. So'ng er uni bir taloq qo'yib, iddasi tugaguncha unga qaytmadi. Keyin bu er u xotinni, u xotin bu erni xohlab qoldi. So'ngra u er boshqa savchilar qatori savchi qo'ydi. Shunda Ma'qil ibn Yasar unga, "Ey pastkashni o'g'li pastkash, seni hurmat qilib singlimni bergan edim. Sen bo'lsang, uni taloq qilding. Allohga qasamki, u senga abadiy qaytmaydi," dedi. So'ngra Alloh taolo uning u xotinga, uning o'z eriga hojatini bilib, xotinlarni taloq qilganingizda muddatlari yetganda siz esa bilmassiz oyatini nozil qildi. Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhu oyati karimani eshitish bilan

Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiblar haqida yaxshilik qilinglar deganlar. Shu bilan birga Misrdagi cherkovlarning ko'pi sahobalarning davridan buyon buzilmay turibdi. Bu kabi katta adatdagi sahobalarning ijmoi sunnatning o'rniga o'tadi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olmagan narsalariga bunchalik ijmo qilmaydilar. Hazrat Umar ibn Xattob o'zidan keyin musulmonlar ham qaytarmasligi, cherkovlarda ibodat erkinligi va mustaqillik ta'minlashi uchun Baytul Maqdisdagi cherkovda namoz o'qimagan va Baytul Maqdis masihiylari ila ularning o'zlarini, mol mulklarini, cherkovlarini va o'sha cherkovlarning vaqflarini, mollarini himoya qilish haqida shartnoma tuzgan. Sahobalar bunga guvoh bo'lganlar. Mana bu amal musulmonlar uchun oxirgi zamongacha ham, oxir zamonda ham hujjatdir. Hadisi sharifda kim zibmiga azor bersa, men uning husumatchisiman deyilgan. Shuning uchun ham Umar Misrni fotihi Amr ibn Asga maktub yuborib, hazir bo'l. Tag'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallam husumatching bo'lib qolmasinlar degan. Imom Malik ibn Sa'd cherkovlarni buzganlarga qarshi quyidagi oyatni ham hujjat qilib keltirgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi an yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi kharabiha. Allohning masjidlarida uning ismi zikr qilinishini man etgan va ularni buzishga harakat qilgandan ham zolimroq odam bormi? Bu oyat Baytul Maqdisni fath qilib, ibodatni man qilgan, cherkovni kuydirgan va masihilarni bitta ham qo'ymay kaltaklagan rumliklar haqida tushgan. Ushbu go'zal suratlarga o'xshash holatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Naim fi makarim axloqi nabiyil karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobi bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. Yetti, g'uluv fahmi ozlikning dalilidir. Sakkiz, g'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. To'qqiz, g'uluv yurakni siquvchi omildir. O'n, g'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. Amaliy g'uluv dinning amaliy qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد رواه البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدك كرب إكي أستن أرسك تارتب قويرغن أرقان نكردلر و بقندق أرقان ددلر بو زينب نين أرقان چرچب قرغن ده انجا أصل هده ديشته شنده نبي صلى الله عليه وسلم اوني يچب تشلنگلر كشي تتك ترغنده نماز اخسن قچان چرسسه اخلسن ددلر بخاري روايات قلغن. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida, bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "Baynama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaxtubu iz huwa bi rajulin qa'imin fas'ala anhu faqalu Abu Isroila nadhara an yaquma wa la yaq'uda ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه الخمسة. ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريات كان ادلر بردن افتاب ده تك ترغن ادم نكورب قادلر va u haqida so'radilar. Bu Abu Isroil tik turmoqni, o'tirmaslikni, soyada turmaslikni, gapirmaslikni va roza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, rozasini tugal tutsin dedilar. Beshovlari rivoyat qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy qulu odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'ulu haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'ulu. E'tiqodiy g'uluga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu yuwassiluhu ila Rasulillah sallallohu alayhi va sallam min al-Yaman bi dhahabatin lam tuhassal min turabiha fi adim maqrut فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل القمة على ستة فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين
ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيدأ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء tuprog'idan tozalanmagan yombi tilloni qarz ila oshlangan teriga solib yubordi. Bas u zot uni to'rt kishi Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Xoyl va Al-Qama ibn Ulosa

barobarlashganda dam uringlar, dedi. Ya'ni temir parchalarini to'plab, ikki tog' orasini to'ldirdilar. Undan keyin Zulqarnay bosqonlar bilan dam urib, temirlarni qizitib, eritishga kiritishdi. Hatta idza ja'alahu naran qala tuni ufrig alayhi qitran. Nihoyat u to'p temirni o'tga aylantirgach, olib kelinglar, ustidan mis quyaman, dedi. Ya'ni ikki tog' orasiga to'plangan temirni bosqonlar bilan dam urib alangalatib, eritib olov holiga keltirdilar. Ana shunda Zulqarnayn odamlariga endi eritilgan mis olib kelinglar, olov bo'lib turgan temir ustidan quyaman, dedi. Mis aralashgan temir yanada mustahkam bo'lishi yaqinda kashf etildi. Demak, o'sha zamonda ham Zulqarnayn Alloh unga bergan ilm orqali bu sirni yaxshi bilgan va juda mustahkam devor qurib, haligi qavmning Ya'juj va Ma'jujning hujumlaridan saqlanishiga yordam bergan. فَمَسْتَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Bas, ular uni ustiga chiqa olmadilar. Uni teshib ham o'ta olmadilar. Ya'ni, Ya'juj va Ma'jujlar Zulqarnayn qurgan radim, devor to'siq ustiga chiqa olmadilar va ular uni teshib ham o'ta olmadilar. Zulqarnaynga Ya'juj va Ma'jujdan shikoyat qilib yordam so'ragan qavmlar omonlikka erishdilar. Zulqarnayn ishni juda ham puxta amalga oshirgan edi. Imom Ahmad ibn Hanbal radhiyallohu anhu, Sufyon Savriy radhiyallohu anhudan qilgan rivoyatda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning zavjayi mutahharalari Ummul mu'minin Zaynab binti Jahsh onamiz quyidagilarni aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uylaridan yuzlari qizargan hollarida arablarning holiga yaqinlashgan yomonlikdan voy bo'lsin, bugun Ya'juj va Ma'juj radmi saddidan mana shuncha ochildi, deb turdilar. Bosh va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib ko'rsatdilar. Men, ey Allohning rasuli, ichimizda ahli solihlar bo'la turib halok bo'lamizmi, dedim. Ha, agar yomonlik ko'paysa, dedilar u zot. Shuningdek Imom Muslim, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Moja, Imom Ahmad va Imom Abu Dovudning rivoyatlarida ham Ya'juj va Ma'juj haqida xabarlar kelgan. Alloh taolo Anbiyo surasida quyidagilarni aytadi. Hatta idza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum fi kulli hadabin yansilun va iqtaraba al-va'dul haqq fa idza hiya shaxisatun absarul ladina kafaru يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ Nihayet, Ya'juj va Ma'juj açılıp, ular her bir tepeliklerden akıp kirgelleri de ve haq va'da yakınlaşgendegi halini körsen, küfür kirtirgenlerinin közleri çakçayıp, halimizge vay, bizler bundan gaflette idik, yok, bizler zulüm kırgıçlar idik, derler. Kaf surasida aytib o'tilganidek, qiyomatning alomatlaridan biri Zulqarnayn qurgan sadd, to'g'on ochilib, Ya'juj va Ma'jujlar chiqib ketishidir. Ushbu oyatda nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kirganlarida deb aytilmoqda. Demak, ular juda ko'p bo'lib, ko'pliklaridan yurganlarida xuddi sel oqqandek oqib kirar ekanlar. Va haq va'da yaqinlashgandagi holini ko'rsang, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgandagi holini ko'rsang, uni dahshatidan, qo'rqinchi va azobidan kufr keltirganlarning ko'zlari chaqchayib, ya'ni qatib qoladi. Ko'zlarini yuma olmaydilar. Ayni paytda o'z hollariga yig'lay boshladilar. Holimizga voy. Bizlar bundan g'aflatda edik. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib, hamma qayta tirilib, so'roq savol, hisob kitob, jazo mukofot bo'lishidan g'aflatda edik. Bunday bo'lishini o'ylab ko'rmagan edik. Yo'q, bizlar zulm qilguvchilar edik, derlar. Yo'q, biz g'aflatda emas edik. Balki bilib turib tayyorgarlik ko'rmagan edik. Ishonmagan edik. Zulm qilgan edik, derlar. Aqoid ilmi ulamolarimiz Ya'juj va Ma'juj haqidagi oyati karima va hadisi shariflarni mukammal o'rganishib, quyidagi xulosani aytadilar. Ya'juj va Ma'juj juda ko'p sonli bir qavm bo'lib, ularning chiqishlari qiyomatning alomatlaridan bir alomatdir.
Ular yer yuzini fasodga va xarobaga to'lg'azadilar. Ularning qachon chiqishini esa Alloh taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Quyoshning mag'ribdan chiqishi. Quyoshning o'zining odatda botadigan tomonidan chiqishi ham qiyomatdan oldin bo'ladigan katta alomatlardan biridir. Bu haqda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ko'plab hadisi shariflar vorid bo'lgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An Abi Dharr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala yawman: "Atadrun ayna tadhhabu hadhihi ash-shams?" Qalu: "Allohu va rasuluhu a'lamu." Qala: "Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahta al-arshi fatakhirru sajidatan فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذلك تحت الأرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا رواه الشيخان والترمذي أبو ذر رضي الله عنه دان روايات قلناده نبي صلى الله عليه وسلم بر كنه بو قياش قياقا كتشن بلاسز لرمه ديدلر الله وأنين رسول أعلم ديشته البتة بو تا أزنين أرش أستدهي قرارگاهيه يتكنچه يروب براويرده So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kelgan yeringga qayt deyilguncha o'shandoq turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi. Dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shunda qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: "Hafiztu min Rasulillah sallallohu alayhi va sallam hadisan lam ansahu ba'du sami'tuhu yaqul: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرأ الكتب المنزلة وأظن أولهما xurujan tulu'i shamsi min mag'ribiha. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis yod olib, hech yodimdan chiqarmadim. Ul zotning shunday deganlarini eshitganman. Alomatlarning birinchi chiqadigani quyoshning mag'ribdan chiqishi va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri
quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi va ikkinchisi dobbani chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qoma Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam fil nas فأثنَى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar ichida turib Allohga loyiq hamdu sano aytdilar va Dajjolni zikr qilib: "Albatta, men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir", dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qay bir nabiy bo'lsa-ki, albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar. Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf fa ro, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjolga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozilib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Ad-dajjalu a'warul 'ayni al-yusra. جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه
إن مسيح الدجال رجل قصير، رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم Dajjalning chap ko'zi g'ilay, sersoch, u bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovudning rivoyatida albatta Dajjal pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أبو داود رواية ده كم دجال إشسه أندن أزاق لسن. الله قسم كي كشي أنين آدقة بارسة أنو مؤمن دب خساب ليده وأندقى شبهالرقى قرمستن أنجى إرقشده yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjolga berilgan sehr ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. An Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نخب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق." أنس رضي الله عنه دان رواية قلنا ده Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka va Madinadan boshqa har bir yurtni albatta Dajjal oyoq osti qiladi. Ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjal tomon chiqadi, dedilar. Dajjal Madinai Munawwarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib, Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib, oldiga borishadi. Anin Nawwas ibn Sa'man Sam'ana radhiyallohu anhu qol: "Zakara Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ad-Dajjal zaata ghadatin, fa khaffada fihi wa raffa'a hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl." فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق
فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبحه ضروعا وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ثم طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس،
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها. تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بر كن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu pəslətdilər və kötərdilər. Hatta ki biz onu hurmalar arası demikən deyib güman kıldık. Biz keçki payıd Urzatının aldıları qabarganımızda uşa halını bizdə kurdular və sizlər gənimə buldu, dedilər. Ya Allah'ın Rasulü, ertələb Daccalını zikir kıldınız. Onu pəslətdiniz və kötərdiniz. Hatta ki biz onu xurmalar arası demikən deyib güman kıldık, dedik. O zat, mənim sizgə xavfum Dəccaldan başqada. Əgər o çıxsayu, mən içinizdə bolsam, sizlərinin örnünüzgə özüm onga qarşı duramən. Əgər o çıxsayu, mən içinizdə bolmasam, hər kişi özünü özü himaya qıladı. Allah har bir musulmon uchun mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qisin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allah'ın bendeleri, sabit durunlar. Ya Allah'ın Resulü, onun yerde kalışı kandak, dedik. 40 gün, bir gün bir yılçelik, bir gün bir ayçelik, bir gün bir haftaçelik, kalgan külleri sizlerinin külleringizge okşayış, dediler. Ya Allah'ın Resulü, oşa bir yılda ge okşayış günde, bizge bir günün namazı, kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq, dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga xazinalaringni chiqar deydi. Uning xazinalari asalarilar podshohiga ergashgandek unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga ikki o'q yetadigancha bo'ladi. So'ngra uni chaqirsa, yuzlarida kulgu barq urgan holda yurib keladi. U shu holda turganida Alloh Isa alayhissalomni yuboradi. U kishi Damashqni sharqiy tarafidagi oq minoradan bo'yalgan ikki xil kiyimda, ikki qo'lini ikki farishtaning qanotiga qo'ygan holda nozil bo'ladi. Qachon boshini eksa, qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa, undan lu'lu kabi donalar to'kiladi. U kishining nafasini sezgan kofir bo'lsa-ki, albatta o'ladi. Uning nafasi ko'zi yetgan yerga borib yetadi. Bas u zot uni izlab, Bobuluddinda topib o'ldiradi. Keyin Iso ibn Maryamning huzuriga Alloh undan saqlagan qavm keladi. Bas u zot ularning yuzlarini silaydi va ularga jannatdagi darajalari haqida gapiradilar.
Shundoq bo'lib turganda, Alloh Isa alayhisalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas, bandalarimni turga qurg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. Keyin Alloh Ya'juj va Ma'jujni yuboradi. Ular har tomondan oqib kela boshlaydilar. Ularning avvalgilari Tabariya ko'li oldidan o'tayotib, undagi hamma narsani ichib yuboradilar. Oxirgilari o'tayotib, bunda bir vaqtlar suv bor edi, deydilar. Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari qamal qilinadilar. Hattoki ulardan biriga ho'kizni boshi bugungi kunda sizlarning biringizga 100 dinor yaxshi bo'lgandan ham yaxshi bo'lib qoladi. Bas, Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari o'limga rag'bat qilib qoladilar. Shunda Alloh ularga bo'yinlari tomonidan nag'af qurtini yuboradi. Ular bir jon o'lgandek o'likka aylanadilar. So'ngra Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari yerga tushadilar. Ular yer yuzida ularning yog'i va sassig'i yetmagan biror qarij ham joy topa olmaydilar. Shunda Allohning nabiyisi Iso va uning ashablari Allohga rag'bat qilib qoladilar. Bas Alloh tuyaning bo'yniga o'xshagan qushlarni yuboradi. Ular alarni ko'tarib olib borib, Alloh istagan tomonga tashlaydilar. So'ngra Alloh bir yomg'ir yuboradi. Undan biror loydan yoki jundan bo'lgan uy panada qolmaydi. U yerni yuvib xuddi oynakka o'xshatib qo'yadi. Keyin yerga samarangni o'stir, barakangni qaytar deyiladi. O'sha kunda odamlar bir anorning o'zini yeb po'stog'ini soyobon qiladilar. Podalarga baraka kiritiladi. Hattoki bir tuyaning suti bir katta jamoa odamlarga kifoya qiladi. Bir sigirning suti bir qabila odamlarga yetadi. Bir qo'yning suti bir urug' odamlarga yetadi. Ular shundoq holda turganlarida Alloh bir yoqimli shamolni yuboradi. U ularni qo'ltiqlaridan olib har mu'min va muslimni ruhini qabz qiladi. Keyin odamlarning yomonlari qoladi. Ular eshaklarga o'xshash jinsiy yaqinlik qiladilar. Ana o'shalarning boshida qiyomat qoyim bo'ladi, dedilar. Muslim, Termiziy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Dajjalning tagi past, hech narsaga arzimasligini ham aytdilar. Va shu bilan birga uning fitnasi eng katta fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni ro'yatlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilgan. Termiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi? Dedik. Yo'q, uning

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز و محترم مخلصلر، إبرات كورساتو أرقلي بغن سيزلرغا بيمارلك فزيلاتي بيمارنا زيارات قلش آدابلاري حقدا سوز يورتامز. خوش بيمارلك بعضلار أولغندك شنقانجي يامان نرسم خبيخ نرسم الله تعالى برار بندسل يامان كورب خالغانو چون اونغا بيمارلك كسالكنا عطا قلدم. منو شلرغا بر عيدلي كرتامز. ربمز قرآن كرم ده شنده مرحمت قلد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بس سيزلرنى بر آز قرقنش أچلك مالغا جانغا وميوالرغا نقصان يتكزش بلن سنائمز وسبرليلرغا خوش خبر بير ولر o'zlarga musibat yetganda albatta biz Allohnikimiz va albatta biz o'z zotning huzuriga qaytuvchilarmiz deydiganlardir. Ha azizlar, Alloh taolo biz bandalariga sinov uchun ba'zi bir musibatlarni yuboradi. Va musibat kelgan paytda o'zini tushungan, sabrni joyiga qo'ygan va Robbim menga musibat yubordi va bu bilan meni sinayapti. Agar men sabr qilsam, musibatga chidasam, bardoshli bo'lsam u menga ajrimni ko'paytirib beradi va meni hidoyat topganlar, to'g'ri yo'lda yurgan bandalar qatoriga joylab qo'yadi deb turib, albatta men Robbimning bandasiman. Barchamiz Allohning bandalarimiz va albatta hammamiz uzoqni huzuriga bir kun qaytib boramiz degan mana shu Qur'oniy duoni aytadigan bo'lsa, buni istirjo deb aytiladi. Albatta buning samarasi, mukofoti o'ziga yarasha bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir muborak hadis rivoyat qilingan. Qay bir musulmonga biror musibat yetsa yoki unga tikan kirsa yoki undanda kattaroq narsa yetadigan bo'lsa, albatta Alloh taolo o'sha musibat, o'sha tikan kirishi sababli u bandasining yomonliklarini, gunohlarini xuddi daraxt o'z barglarini to'kkani kabi to'kib yuboradi deb marhamat qilganlar. Qarang, boshimizga bir musibat kelsa, bemorlik yetadimi yoki molimizga, jonimizga talofat yetadimi yoki bo'lmasam qandaydir yana boshqa bir ko'ngilsizliklar sodir bo'ladimi, hatto oyog'imizga bitta tikan kirishi ham bizning gunohlarimizni kechirilishiga, xuddi daraxtning barglari kuz faslida to'kilgani

oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amaliy g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: "Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Faqala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainab. Idha fatarat ta'allaqat." Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: "La, hulluhu li yusalli ahadukum nashatahu." فإذا فتر فليقعد رواه البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم مسجدك كرب اكي استن أراسك تارتب قويرغن أرقان نكردلر و بقندق أرقان ددلر بو زينب نين أرقان چرچب قرغن ده انجا أصله ده ديشته شنده نبي صلى الله عليه وسلم اني يچب تشلين در kishi tetik turganda namoz o'qisin, qachon charchasa uxlasin, dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hofiz ibn Hajar bu hadisni sharhida, bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor, degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "Baynama an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yaxtubu إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا

tutsun dedilar. Beshovlari rivoya qilgan. Ushbu rivoyatning qahramoni Abu Isroil Quraysh qabilasining Bani Amir ibn Lu'ay urug'idan bo'lib, hadisi sharifda zikri kelgan narsalarni nazr qilgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'rab surishtirib, uning masalasidan xabardor bo'ldilar. Keyin esa bu ish bo'yicha shariat hukmini bayon qildilar. Abu Isroilning nazarida ham to'at, ham ma'siyat shariatda ko'rsatilmagan ish mavjud edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga ma'siyat bo'lgan gapirmaslik, soyada turmaslik, o'tirmaslik haqidagi nazrlar behuda ekanligi, ularni darhol to'xtatish lozimligini bayon etdilar. Aslida Alloh taologa to'atdan iborat bo'lgan roza ibodatini esa davom ettirishga amr qildilar. Amaliy quluv odatda yakka shaxslar tomonidan yo'lga qo'yiladi va uni qiluvchigagina zarar keltiradi. O'tgan ikki hadisda va amaliy g'ulu haqidagi boshqa dalillarda faqat yakka shaxslar haqida so'z boradi. E'tiqodiy g'ulu. E'tiqodiy g'uluga ketgan tarofalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida ro'yobga chiqmagan bo'lsalar ham, ularning chiqishlari haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan hadisi shariflar vorid bo'lgan. Xavorijlar va dindan otilib chiquvchilar haqida Abu Said radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. An Abi Said radhiyallohu anhu yuwassiluhu ila Rasulillah sallallohu alayhi va sallam min al-Yaman bi dhahabatin lam tuhassal min turabiha fi adim maqrut فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة ابن بدر والأقرع ابن حابس وزيد الخيل القمة على ستة فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضيداء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتموهم لأقتلنهم قتل ثمود علي بن أبي طالب يمندن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبراغدن تزلمغن ينبت اللان قرز إلى أشننغن تيرغة صالب يبارده Bas u zot uni to'rt kishi, Uyayna ibn Badr, Al-Aqra ibn Habis, Zaydul Xoyil va Al-Qama ibn Ulosa orasida taqsimladilar. Shunda u zotning sahobalaridan bir kishi, ulardan ko'ra bunga biz haqli edik, dedi. Bas bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetdi va menga ishonmaysizlarmi? Halbuki men osmondagi zotning ishonchlisiman.
Menga

o'tamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan, Muaviya radhiyallohu anhudan Imom Buxoriy, Muslim, Abu Davud va Nasoiylar rivoyat qilishgan. Anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din va innama ana qasim والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله كمغا يخشلكني إرادة قسى

kaçak organını çıkarmış. An İbn Umar radıyallahu anhu kal. Qama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fin nasi fa'athna ala Allah bima huwa ahluhu thumma zekara ad-Dajjal fa qal inni la unziru وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدملر إجدى ترب الله يلايق حمد سنا ايتلر va Dajjalni zikr qilib, albatta men sizlarni undan ogohlantirurman. Har bir nabiy ham albatta o'z qavmini undan ogohlantirgan. Lekin men sizlarga uning haqida hech bir nabiy o'z qavmiga aytmagan gapni aytirman. Shubhasiz u g'ilaydir. Albatta Alloh g'ilaymasdir, dedilar. Bu hadisi sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Dajjal xudolik da'vosini qilganda aldanib qolmaslik uchun uning katta sifatlaridan birini aytib qo'ymoqdalar. An Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzaba. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara. ومكتوب بين عيديه كافر أي كافر يقرأه كل مسلم رواهما الأربعة أنس رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم قيبر نبي بوسكي البت أز أمتنا غلي كذبتان آغه لانترگندر آغه بولندر Albatta u g'ilaydir. Albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kaf, fa, ra, ya'ni kafir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir, dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjalga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دجانين چاب كوز غلي سير ساج U bilan jannat va do'zax bor. Uning do'zaxi jannatdir, jannati do'zaxdir, dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta Dajjal pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson.
Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan.

bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda, man sami'a bid-dajjali falyana anhu. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ. Abu Davud'ning rivoyatida, kim Dajjalni eshitsa, undan uzoqlashsin. Allohga qasamki, kishi uning oldiga borsa, uni mu'min deb hisoblaydi va undagi shubhalarga qaramasdan unga ergashadi. Yoki unga berilgan shubhalar sababidan unga ergashadi, deyilgan. Dajjalga berilgan sehr, ba'zi odamlarni o'ldirib, boshqalarini tiriltirish kabi narsalar, odamlarni aldab qo'yish xavfi bor. Shuning uchun, uning chiqqanini eshitish bilan unga yo'liqmaslikka harakat qilmoq kerak. Anas radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Laysa min baladin illa سيطاعه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نخب من أثقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق." أنس رضي الله عنه دان رواية قلناده Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Makka va Madinadan boshqa har bir yurtni albatta Dajjal oyoq osti qiladi. Ikkisining har bir yo'lini farishtalar saf bo'lgan hollarida qo'riqlaydilar. Shunda u tuzli yerga tushadi. Keyin Madina 3 marta titraydi va undan barcha kofir va munofiq u Dajjal tomon chiqadi", dedilar. Dajjal Madina-i Munawvarani qo'riqlab turgan farishtalarni ko'rib, tuzli yerda to'xtaydi. Uning kelganini eshitib, Madinadagi barcha kofir va munofiqlar chiqib, oldiga borishadi. An-Nawwas ibn Sam'an radhiyallohu anhu qol: "Zakara Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ad-Dajjal zata ghadatin. Fa khaffada fihi wa raffa'a hatta dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعته حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعد العزة ابن قط بعبد العزة ابن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فلذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأصبحه ضروعا وأمده خواصرا ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليهم

به قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحدين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها فيعاسي بالنخل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين ثم طأطأ رأسه قطرا وإذا رفعه تحدره منه جمان كاللؤلئ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر وأوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحشر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس ثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم نغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونبتهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم والترمذي وأبو داود نواس بن سمعان رضي الله عنه روايات قلنده بركن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu pəslətdilər və kötərdilər. Hatta ki biz onu hurmalar arası dəmikən deyib güman qıldık. Biz keçki payıd Urzatının aldılərəgə barganımızda, o şəhalını bizdə kurdular və sizlərgə nəmə buldu, dedilər. Ya Allahın Rasulü, ertələb Daccalını zikir qıldınız,
uni pastlatdingiz.

Taqvodor shaxsning mushkulini doimo Allohning o'zi yengil qilib turadi. Shu bilan birga unga o'zi o'ylab xayoliga kelmagan tomondan rizq-u roz yetkazib beradi. Odatda kishilar rizq-u rozim serob bo'lsin degan maqsadda taqvodan voz kechishadi. Bu esa aksincha natijaga olib keladi. Ushbu oyat karimaning ma'nosidan kelib chiqadigan qoidaga binoan taqvodorlik qiyinchiliklarning osonlashishi va rizqning o'ylamagan tarafdan kelishiga sabab bo'ladi. Odam ishlab topib, o'zi manfaat olmagan narsalar unga rizq bo'lmaydi. Misol uchun, odam o'rganidan keyin merosxo'rlariga qolgan narsalari uning rizqi emas. O'sha narsalardan manfaat oladigan merosxo'rlarning rizqidir. Alloh taolo tomonidan bandaga beriladigan har bir narsa rizq ekanini payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflardan ham tushunib olamiz. An Abi Kabshata al-Anmariyyu radhiyallohu anhu an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: Thalathatun uqsimu alayhinna va uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Qol: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سوى رواه الترمذي أبو كفشة الأنماري رضي الله عنه دان روايات قرنده پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش نرسگه قسم شمان Bandaning moli sadaqa ila nuqsonga uchramas. Banda bir zulmga uchrasa-yu unga sabr qilsa, albatta Alloh uning izzatini ziyoda qilur. Banda tilanchilik eshigini ochsa, albatta Alloh unga faqirlik eshigini ochar. Yoki shunga o'xshash bir kalima. Men sizga bir hadis aytaman, yodlab olinglar. Albatta dunyo to'rt nafarnikidir. Bir bandaga Alloh molini ham, ilmini ham rizq qilib bergan. U bu bilan Robbisiga taqvo qilur, silayi rahim qilur, undagi Allohning haqqini bilur. Bu eng afzal darajadir. Bir bandaga Alloh ilmni rizq qilib beribdi-yu, molni rizq qilib bermabdi. U sodiq niyatli bo'lib, agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining ajri barobardir. Bir bandaga Alloh molni rizq qilib beribdi, ammo ilmni bermabdi. U ilmsiz ravishda molini to'g'ri kelgan tomonga sochadi. U bilan Robbisiga taqvo qilmaydi, silayi rahim qilmaydi. Undagi Allohning haqqini bilmaydi. Bu eng yomon darajadir. Bir bandaga Alloh molni ham ilmni ham rizq qilib beribdi. U esa agar ma'lum bo'lganida falonchining amalini qilar edim, deydi. U niyatiga yarasha oladi. Ikkovlarining gunohi barobardir, dedilar. Tirmiziy rivoyat

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا